0: عربي. هو شوي شوي هو انت هو شوي شوي وانت
1: استنى داي ولحظة واوا بيشو بيشو واوا مين هون ده؟
2: تويوتا واوا ده العادي مازدا
3: دقت قلبك لبلدي هو لو ولا مقسوم انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم يلا جيب خلاص خلاص
4: يا رب يا رب
5: تحكي صلى الساعة
6: Do you have a room?
7: اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجين لن أروي لك قصتي فروايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجار أنا الآتية من ماضي أليم وحاضر لئيم أنا فلسطين

مولود جديد، فلذا يحط أبناء كيف يستحيل أن نشتاق أبدا، يشقى قليلا كل عبداء مناور. قلب الصهيد واختبار الضوء يستحال أن يقطع من الصلب نفس الأساور، ولذا سيتفق الوسيط أنه جرس مغاير. الوصف من كل المتلقي، السقف جحيم للمستلقي. الوصف من كل المتلقي، السقف جحيم للمستلقي. سقطة في قاعها المتحجر، صانع الأفلام تاجر. خلاصه في البت دفء صهيد، فصاعد أو نازل أو موت، كلهم شيء مماثل، كلهم رهن المناظر. وأنا هنا خلف أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة في المعيد، أرمي الحجارة.

الإمام الذي قال قبل الموت تؤذنني أفضل الأخرى إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لبيك يا نصر الله.

أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمذبحة، والدم انساب فوق الوشاح، المنازل أضرحة والزنازل أضرحة والمدى أضرحة، فارفعوا الأسلحة واتبعوني، أنا ندم الغبي والبارحة، رايتي عظمتان وجمجمة وشعاري

0: à toi.
1: On a early hours of
2: كانت تفنى ضربة لذلك كانت تدخل في أضيق النظام وأبسط الأمور ما تدخلني بشكل واسع وبالتالي

تخلي عن نمط حياة مألوف لنعلق حالنا من حافة الشاشة، كبسات بدل عيط مكتوم، شعشعة عتمة والشمس مطفية، مسامير عطرف الأصابع، طابة قماش بالتم، صريخ ساكت وصمت صاخب، واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهارو. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. صفي الماي تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعة عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.